كون جيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شنف الفراش قومي على الايفون سيري زبطي عريس.